أسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله. ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده، فاغتنم عمرو الأسد

بيان خريب ساتور جور كنت يوم بور ترك بصان العيو سامي بياني بورنا يولي ميل.